خطاب طلاب غاتوخن بس متى برزوقي قمد رسالة اديو لطلاب يرخل لا تربي يرخل أخم مليوز خل معنا بضيع من لبارة أي زمرتقى برزوقي رونيك وكل خشمان الخبة سرقون يخنه

بشقنا هيدفون يتلقى لي مش مخل ده زمرتا زمارة والتر عزيز خرطها من برده زمرتا بتاوي أمان شمشان إساسي البطرس موسيقى

0: شماخ ببر من خك مرو بابه بتهاخ من شمشانة إسرائيل بطرس وطرب طربا من تشعيتا قداها رمشا إن بشورايا باروخ وخ الكرسة قديشة باطر الكوتا مار بولس نونات عونش قلة درغة باطر الكا من جيب مجيب كل خان مخبان شمان باروخ الداغة درغة قديشة وبخير دارا هماشا لقامة كسي عمالي للتلفون شمشانة إسرائيل بطرس وطرب من تشعيتا شماخ ب شماشا شلام لخن
1: راغو شينا
0: موتن هدري ديم داهر امشا
1: هدية بدن مريم انت كم زن مخرابة بشريوتا تشريطة مرد شموني وبنونو
0: فقدن
1: مخبه شمانا رمشا ماران حابري خالوخون ادية بدهم زن مخرابة بشريوتا وتشريطة شموني وبنونو تشريطة اوهاتا قديشين رابة ماريو ترانا قبنون بنات ايطان قدشت ترسايا روخناينا قكلم همنا بمشيخة طوصة جباروتا امو اشتي ارباشن من قمت تتباروخ ان ايش مشيخة كشن دويق الشواخ نواتي بلونة مرشموني يمي بيت ملكة خمبة انطياخوز افبنوس تطلب ان اتقيمي درق الناموس دموشن ويا ودرق البقدان اتعلاها شريرة طلب لي مني سغدي لسنمي وأخلي بصرة خزورة بنجموني إيوة من بيتوتة أوراهم هيمة كم مني وبألاها وكي نطريوة والفقدان وقديشة أن بنوني تشموني شماني إيوة جدي مقوي ترسي خورا خيوسون باكس ويونادو شموني بنونو مرو قاملك أخنا لي سغدي الألاها سنمي لا أخلط بصرة خزورة بتنطرق فقدانة آلهة خايا بشمية ملكة مرقاتي بتجندرلغ الصرابة اللاشم إيتر الفقداني أني أخنواتي ويمي مرن كل من ديت أودت بي الأخنا حاضر إيوة خسلا تبرخ آلهة شريرة بريان شمية وأرعى وسغدغ صنم طرس بالخانة إيداتي يطعخ بتها وخنخراي من دا ورشلم أرعانيتا إينا دولة هدر تاقاتا ورشلم الضيتا جو ملكوت شمية مليتا من شبر بوسامي روخناي مرمك يقب شموني بتشقلنخ بختا قجاني بتأودنخ ملكتا وبنونخ بتأودنن جوران جو ملكوتي أرعانيتا إنا أنم همنا مرن أخنا ليش أخلبخ ملكوت دراما بيدن من ديانة عورة ومسلية وبيش نخزية شماني يولي لبا قبنونا لا تخمني بالجنجارة بغري ويولت الجانة بتخاطر شمت آلها وآلها قم يولون خيلة قبل دن جنجارة من برد غزيلة ملكة خمبة بليل مصايا لقناية الدن أخواتي ويمي شموني قادر لتبيش جنجر حل موتا مرة شموني البرونة قمايا قرد من قبل سيفا مارساو شقول كليلة وأنا بإديو يوما خلولة بتهدر القاتو قامتا وخارتا الأخواتو زيمون أخواتا خسواتا بيدمت أرخا ياشين الجنجر أن بنونا ويمي بيضاينا سادة هيمانوتا قدشتا وقاما يا برونا قد بسيفة خاروبة بشري مخيا وشقل كليل السادوتا سقل الروما طول بجنونا جو ملكوت شمية أو تريانا برونا مقوي بشري مقدم من إيد ظالم كابورا وغرب للملكة وبشتة ورثة خيّد العالم جو ملكو شمية عوطي تاي برونا ترسي جو إرخ بشتة خينا الفغر روخ سقل شمية ورثة ملكوت أبدينيتا عوري آي برونا خيوصو خيورون فغر بقوصرت بشتة بشلة بيت فقدانة ملكة خمفة خشل أطرى روخانا الفرديسة عو خميشة آي برونا خيوصون جو تاوي قليل بصري بلطل من خطيطة وموتة خشل الأطرة دنياخة جو ملكوت شمية آوش تيتا يا برونا باكوز قبل خشت خشة بشل درجيمة كيبة شوني للقطر الدنياخة أمسادة وكينة وزديقة أو شوي آية برونة ينادى آها مردى روخانا دخ دقلن جرمو روبيلن وشوني للروخة البرديسة خارتا شموني هيمنتا كليلة قملكا مقوخلا مرة قملكا خمفا قال راما من لبو لي كبرن بالها لي مودية بشادة تملي ملكة كتويرة بكربة وخمتة سيبة برمنا ريشة ستة شموني من قمة جوانقة وصبية حتى بمارين قدها ملكة خمتة واي اللغ كرمر ملكة واي اللغ معوضيانة ساطانة واي اللغ من أوديانة كينة كت كانت جبيت الديوان آذت جهنت نورا إن أن سادة خشن أطرى رخانة جو فرديتا بياتينا مبسن من العالم الدين آمين أو هاتا قديش بمارنا كلنا شبتاخر شمت آلها شمت داها قدشتا شموني بنونو صلواتي بتطارق من كل خاقي من دينو لينا في الجو جرابة إن مريا لبد باسن رابا أمرانا في شينا متوف شمت شموني بنونو أبز رابا من بناتهم في شين القرية بداها شمة قديشة أخن واتن خطواتن يداها دورة مخدن جنجار داها قديشتا بنونه لين في شين طليبة منهم بس لطيلة منهم تاوخ نطرانة فقدانة عليها بيت خبا وصوما وصلوتا وما خبت القوضة لي لامر شهارة بطيلة هاوخ بسيمة قم قوضة لي قطمارا مكمل خادوتا أردينيتا صلوات الدعا قدش شموني بنونو نطريلوخن خاميلوخن ومخديلوخن وهاوي شورا الخضروانوخن العالم الميل آمين مريا بارك لخن هاوي ترابا بسيمة أم خبا إيقارا
0: شما شب بسيمة رابا
1: كل إيقارا خطر الإيقارا شمت مريا على مارك شمشيخة آمين
0: آمين بوشمشينا
1: رابا بشينا

0: مش ملخون تشعيتها تشموني وبنونة عيني اشتن تادي ولون سهدوتها على هم نخلون وما نخم مع نيدت كلهم مش مخبان شمعنا مش موتو الجينة كينا والآها صغيتها تعيتها
1: كتوي خردية جبت غطا جبت غطا
0: شما خبه مغبرات تقيتا جو كل مرياتا جو عمرت مرتوما وهذا غزي جو عمرت ربان هرمس وعمرت مط مريم عمرت مر بطرس وبولس رازت قربانا قديشا كي شاقل دانت تمانيا قدمتا جو كل مرياتا

وقداني دينام مخو بقاري لشانت يما من كلاست خاو هلس كلاست اشتا جو مدرشتا دقلات كل من شبتا جو سان جونز بارك هاي سكول من أسرة قدمتا وهالخم بارك كاوترا

جرب خقت قانخ شماشة جيمس توم من مخطط أمرت مرزة طوانة إنا ليلش قالوا تلفون بلكت قربة دانا بتقارينا بدي أول مخبرات أمرت مرزة طوانة

0: شما خبي عمر يمشي مشان جيمس تومو واخيرا اختي امريكا مقانخ ل شما شرم شو خنطاوه
1: تمام بدرا قديو خمي اخرى عمانول كل شموعي
0: اتلاني قارب يوخن مخبرات ايتم بس مالوخن
1: هل بات مخبرات ايت تامرت مرزيا ومرعيده مريوس احيادا ايت خشه بتيد بيتا قرازه قربانه قديش قصات اوتشا قدمتا يوم دروت تيلا بيتا الى روت الدعوه صاد اشتا اصرت خمس شوفر جل صوره صاد اشتا بتامن رازه دي امرت مرزيا يوم دروتا وقت متخرج رازع يا دايد دترو عمراني صاد أطرا قدمتا خيار ثمانية إسري ثمانية بثمانية وهل كان يخاب ثمانية إيه تبر وادل خاخ زوخيا روخنايا خام ديت الموبن قداني تمخوبن آزي قطلا يوماني إذا أمو ربي دولاري خشتا وتيتا وبيشتا بأمرا إن ما صيد بيشي نجس نشفتوخن إلا بلقت تير ثمانية قداني تمخوبن خباس موريستلا قد تازي قدا هغزوقيا شما نوخن ما صيدو مكتويتو لقو مخطوة إن أوفست إيتا من بارخو تامة رازا قديشا البت ملابدت لشان ديما كوترو شبع يادا إيت خماشا متخرخ لشان أطرايا وكفشتا من عليم وعليمات ديوت جروب وبزاء بشقال يوم التركو يوم على تروشيبا دو أمرة مرزا يطبوانا وبزاك يابن يلفانا بشيخاب لشان إنجلس يوم على دروتا دو أمرة مرزا وكترة شاوع يوم على تروشيبا يوم على عيدة مريور جسادة نصيحة قصاد إشتا وفاقي مرامشا يا خامنول هادو بسيمة رابا وهي وقت خازق لوخن وشمخ لوخن خي خيكا يوم تلوشي بدي لبيتها
0: أتلاني قارب يوخن أربوشي با
1: أربوشي با سوشي
0: يلا رمشا بريخة لوخن
1: مشان
0: اخوني مشان بابا مشان مشان مشان جيمس توما من مخطط أمرت مرزا يطوانا وأها مغبرتات مقرورة على قد يوخن

هلبت أمانا ينزمارا عبنتنا الشنية من دن خي زونانا الخي عبدينا إنا همشينا قلبواتهم ليمن شيخ خامن أمانا قامت اللي تيا لخل أطرة إستراليا بتمقرون قاتون أهز مرتا قد يخون مخبا شمال باشموتون ليوان صندوق

باخلت بطلع من لخن اها سيدي لالا رابا صفيا همون قد اتخم لخن للاخ بل كيت كستغن سبيتر بلاطينا لخا مجول خشم مكلنا هازمتا بخيلت على قاشبت البيتالة مين خا سيدي خينا على هما نخلى ليون صندو يولا خاسما جو ملكوتا شميا نيتا

هلبشا مع خب المضيين قد مخب المضيين قد يوخن قد خرزت قالت نو هدرا بديرة لي من قم تريش عباتي كلان شمينة قد خوشي باشا ماشا ايو الهوا وقبل لقاتو خمشينا اينا اوفيشلي ين بتشاري قد تريساتا همزومة من برخا شبتخيتا بتشميتون قالت نو هدرا اينا كل ما انت خوشي با من ساد شوا وهل اتشابرمشا هرلخ قدية التوجي الاف 89.3 FM

مش مويتون زمرا ايفن اغاسي قدا هزمتا بتقان قطوغن هاوا خزاق دا يشبتا من اديو موديو برايا هل بات اديو خايمة لخوا بالتا يشبيو ايوا بوخانا شمشانا ايوانا لامطرانا درغ الشاقينوتا ايوا اسري خا قدمة خمشوشي با درغ الشاقينوتا شواصر اشتي خمشة جو اما مطرة واربروتا دامدرة شواصر اشتي خمشة مطرة خمشاش روتا الى مطرة شبتا الى شمشة درغ الشاقينوتا اسري خوشي با اشتي جو اما مطرة وتروشي بشي وخمشة قيومة مطرة وطلوشي بها مطرة وأرباشي مطرة وخمشاشي مطرة وروتا مطرة وكل شبتها أتيا إلى كل مطرة مشروطا أيفن أغاسي أي زمرت مقرونة أنا من جيب الديقة كل خنشماتي تنتيو بشمايل خرزة قال السيدني وكا بريشايد كا برزوغي ميغورتا رونيك كا شماشا داود وبرزوغي ناديا

مشمخ زمرتا زمارة مخبا ايفن اغاسي و اها زمر اها سيدي و هلبت الشي تريل بو تري بيشو بريسا قارن قاتو خان انا طبين تخش اخبار بعربي امريا طبين ما راه اطلاع اطراوات ان بشرخ قا إينا من أستراليا إينا إن بشرقة أربع صار ساعتي لهلبت من مخا الدوحة أربع صار ساعتي لأكليتها وردغ زي من أستراليا هل إمارات إلى أربع صار ساعتي وبلية وخيتها إلى من أستراليا قا سانتياغو ترسل البيكرو متر وإلى أربع صار ساعتي وبلية متر أن طلع أطرواتينا أن براخد من أستراليا هل دن طلع أطرواتينا أربع صار ساعتي وبلية أخيتها سقطت إيدا البرايم مينستر أطردت نهرين أن يعطيتن كميلة طيمو طيمو لأربم وتلاي ألف دولار أمريكان أخجي أنا سقطي موتلاي دولار زوين أين البرايم مينستر أطردت نهرين إلى أربم وتلاي ألف دولار أمريكان يعني بزوزة العراق وأنا أربمو مخلاتة اشتموا أربي 5 مليون دينار عراقي مبسم مش موت المارتن ياقو

خيتا الى مرا برقه تنطيل جودان اتراتت ميدل ايست انت العراق وبيروت وتونس والسودان جو مغرب برقه تنطيل 1905 جو تونس 1903 جو لبنان 1908 السودان 1908 سوريا 1908 العراق 1910 السعوديه 1903 الكويت 1904 اخرتها 1953 اطرت دوحه قطر او دين ارقامها يا عراقي بشل بليطة ين جو بازر وياشي تد الف و تشم و تلاي تري ومارينا بطرب الدية او دينار عراقي و متخشى داوى جاوى وطيمو ايوى اربمو وطماني اشتا دولار خا دينار عراقي شتت البو تشمو تلاي تري هلا بابي لو بريا

0: شما خوب مدیر قدیو خان خرزت قالت نو هدرا دیر علم ان قمتر شبات اخت مدیر بشرات خرزه و هدیه مقرونت خرزت قالت نو هدرا منن الهوا مشمشانه دیوید کی ورگس شماش سلام علیکم
1: رابط شينا ميقرا مانول بغداين تمزو من منو خمن شماني ورابط لي قارب يوخم بسيما هابت
0: بسيما رابط أبهنا من بغدايق قد خرزت قالت نو هادرا بديار لأن تري شاباتي هل بس شريتن بدريت الشلامة ومتوت الزمرياتي إنا بيخر منو خشم مخلا قد خرزة إيمان بالشارة يعني أوفيشالي شارة يعني من شوه هل أتشاب قالت شماشا داود
1: هي بخينا خوشي باني هر شو ولوت شلا او بروغرام لتن من دياني خاتي اخشي باوي نورمال بروغرامز باوي خمزماني ومقروه خرزي وبلغت هاوي حكمة بقياتي واتخم دياني يعني لتن خامن ديورا اخشي بابا باقورنا مارينا قامولت نوادي الفيديو لايف مارا بوشينا بغزايا هي بسزجرن من داني شمان دينا تخمونو اتخمنتا اخشي قد اودت اميت قد اود خرزة فيديو لايك بيالوخ حيراني
0: يعني لا شيك شماشة لا
1: شيك هي بيالوخ حيراني بيالوخ يعني لا دي كوب من سبيا نرابة سانا يمي هدي رابة شو راني بي انا بس سانا يمن قمتا بعد اخي اخشي بيالو خيني هاوي خيكما برسوبة قد ماسي ودي أوبريت خيكما برسوبة قد خزي بوقاري مودينا الشماني إيمان بعدت خات باقتا سبعات باوت مقروان خورزة وعاد بعدت باقتا من ناشي وبيت خيكما باقورنا بوقار لي ماس كل من دياني ودي تلومونتر داد أخي سو بيالو خيراني إيجا خيكما خورواتي أن دينا خدشة سباي بالتيك مارنا بحير خبيت هيرتها من دي ف تخمون اختيني وباتن خرزة ديو خيال دالا يعني يوم يعني بخي يوم يوماني يارك هذي فيديو لايف داد اخي
0: بشاون بصفاي هدية شماشة همزومت هدية خم برق خا خمشاد اخينا خرزة قالت رؤاش بارني لان زودة من بيرخت لان همون انتريخ زودة لايف الى خرزة دي انا قلت بلطم مخيت ون قوت ما بيلي يبتخن الموبايل خزنه لايف سودة انا طول انت همزومة اتخا يعني شكله وقاله
1: Exactly, yeah, exactly. So it's shamane hadia radio belkit itlukh shamane ka radio ina lena hadia shaman radio makhsh geskan el video. Hadia basna mer nokh yani shawi yo imma tmani yo imma kutkha yani parsupa etle Facebook etle mobile etle Facebook masi geshq u khurzukh masi nash khazeli khadana khita الليلة شرط أمر خلنا ديو بدلو مسخور زد ديو خارطة خينا ليش أميلي إينا بالفيديو اتلو شانس خد مدري آتي شامي سو يعني أنا رابع داناتي يتون يشكن قالت أمتعت ميا قرتمونة وأم مصطيفو إي خزنا خدانا خيطة يعني ليلة خبا من ديد عن ديون أنا بلاخة من دي
0: مرابا ديو سي
1: إينا يتون يشكن خدانا خيطة وإيدي خورزة رابع السودانة مجدي خمل رابع بيت مجد رابع خورزة السودانة لي سو بخيال دال أمي قمت أخش دير خاخدي أمري من برد دا كليتة دي خوي كلية من سابيطة شولاني رابع نوايا بلاغنا خمور خاتنا أسخوياتي من ديانينا ليلة نيجان قد كالخ أخشي أهوى الموجودة لخا خاقين قد كالخ
0: رابع دوس شماشة بغداي خرابة وبخلت على دانات خيم بهمزي مخدر مود على من إيقود الدانة خرزة قالت عشر قرقوز هنا يتدخين أنا قانوت راديو إلى خمشة قد بلتخ قد آني دا قرقزي يعني سبقاني لايف هنا يتدخين
1: ممتيت لشلامي قا آخونا نجيبو أبديشو قا رمسن بادل أنا خورت آخون رمسن رابي من ترومل
0: ممتيت لشلامي
1: ممتيت لرابي شلامي مشاري
0: رابط لي قاربية شباشا بسيما بقايا بلق الدقيقة مقرول خيهم
1: إن همزمية
0: تخطيماني زمرت خارت أنا يطن عاشب بالسرقس رابي مغبت له أنا بمقرونة قالوا قبر زوجي خنادية وبخيلت أنا بشان مخلوخ يوم تخشيبة
1: بخيلت على بخيلت على مي وخيمة بها وخير خيك سلو
0: بخيلت على رشريشة بسيما
1: أوكي عزيزة أوكي أمي بسيما هالتخون
0: باي باي باي باي باي باي مشمشانا ديفيد جورجيس مقران خرزت قالت نو هضرة وإلى عمن قادن دقيقة خرايا مشموت الإدمو سيزن

زمرت خاريتا بقالة مهنيانا آشو بالسرقس أخذ مضيلا آزمتا مقرونة قا شماشة ديفيد جورجيس وقبر زوجي نادي وقا كله خان شمان مخبة آها زمرتا من زلقالة خارايا سيدي خاريت آشو بالسرقس

0: لبت ماخي لخ لا خاضب منه
1: برسقالي دقور آشور
0: ينزغي من لبها قرتلانا من خد أقلخ
1: برسقال دقور آشور كاب برسقاتو خون كد أربوشيبا من ساعت شوا هل تمانية برامشا من راديو 2GLF FM اللبا مسقاية تماني اوترا نغزة لا من ديتة ليفربول أستراليا ودقو إلى تاريخ إلى سيقومة تلا بجون يان إلى غزيران تري ألبو إسري إشتا سرقادة خاتن و إلى إشتار بشرمو إشتي إشتا شوي إشتا مخلطة سرقادة تشريتانايا